Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Atiyah Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Khairil Bariyah Wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi Zawin Nufusiz Zakiyah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وموالاه فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا وسيحشره الله يوم القيامة أعمى قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم Sadaqallahul Aliyyul Karim. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, sidang jamaah fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Pada hari yang penuh

لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. لرس لن ربطكن صوف. استغفر الله. الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.